السرف والدرجة العليا ترغى فيها، وابعد سلمان من محمود الذي وعده.